وما يذكر إلا أولو الألباب.

الأصحاب قل أنبئكم بخير من ذلكم

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

له، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

فيها ونعم أجر العاملين.

والله يحب الصابرين.

عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

والأرض والله على كل شيء قدير.

إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

تثر نصيبا مفروضا. وإن

بكم للذكر مثل حظ الأنثيين

الأحمر وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

إن الله كان عليًا كبيرًا وإن

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا

أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ،

درجات منه ومغفرة ورحمة،

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

وآتينا داود زبورا.

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

بلى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.

آيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

أَبْنَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر

أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لا.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

أَمْوَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

اتخذوه وكانوا ظالمين.

رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

من يهدي الله فهو المهتدي،

أضل أولئك هم الغافلون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

زحفا فلا تولوهم الأدبار.

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم،

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وكل كانوا ظالمين.

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

لهم إن الله يحب المتقين.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أنفسهم والله عليم بالمتقين.

قد كفرتم بعد إيمانكم

نسيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قلبه فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.

مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

يهدى فما لكم كيف تحكمون.

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت

ومنهم من يستمعون إليك

ولكل أمة رسول.

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

فإن توليتم فما سألتكم من أجر.

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

رؤوسهم إني إذا لمن الظالمين.

نجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ.

إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

حقا إن هذا لشيء عجيب.

من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

ربك إن ربك فعال لما يريد.

أطغوا إنه بما تعملون بصير.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته على

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.

يصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

بهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سموهم

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وبرزوا لله الواحد القهار.

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

قال فاخرج منها فإنك رجيم.

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

قال ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

هي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أَنفُسَهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساب

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح،

ربكم أعلم بما في نفوسكم

إِفِّ الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.

وأشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

خير وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

ريحهم إنه كان حليما غفورا.

0: لَا
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا.

إثرا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

قال كذلك قال ربك هو علي هيّن

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثه ما يقول وياتينا فردا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

يهديني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

كله وألقيت عليك محبة

سضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً.

وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فو

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.

رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.

أهلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.

الملك ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق.

أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه

بل هم عن ذكر ربهم معرضون.

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ.

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

تَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير.

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

به علم وما للظالمين من نصير.

آياتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا

أخذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

هاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد

هيهات هيهات لما توعدون.

قال رب انصرني بما كذبون.

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.

كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

أفلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

لكم والله بما تعملون عليم.

الصالحة والله عليم بما يفعلون.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

قُتِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

يعبدونني لا يشركون بي شيئا.

والله عليم حكيم.

والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قوم فرعون ألا يتقون.

قال فرعون وما رب العالمين.

وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد

واجعلني من ورثة جنة النعيم.

فكبكبوا فيها هم والغاوون.

كذبت قوم نوح المرسلين

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية

ولو نزلناه على بعض الأعجمين.